لما انا قصدته يم بيصير اخويا ما يبكون اخته لا تجد انت مالك في المنتو وانتو توب في التوب اون توب يا عديري ماشي في نفس الخط that's it لو في غيري لك بس هو is it دم دراسة

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا عدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها